0: التي أسرارها في قمم القمم. تبحث عن سامعا بالسر مؤتمن، فيها روح جامع بالصبر مختزل. لكل خوف قابعا في أسفل الجبل، لكل فكر ثائر يقدس العمل، لكل فكر بائس يحرم القبل.
1: أكمل ما ينقص وجداني، إلا بلاني بضعف
0: لم أكترف.
1: أكمل ما ينقص وجداني، ضعف عن يومي كلها
0: لم أكترف. ما زال باق لم أخرجه لكي ينصرف، لن أعترف، لن أقبل بالظلم ما لم ظالم لم ينقرض. كم أحترم أسراري، كم أعطاني شيئا مختلف لم أقترف. أخطاؤهم أفعالهم قلوبهم لم تعترف، وقلبي منتفض باليأس لا لن يكترث. بالنور ضوء منبعث موسيقى أعتكف.